فهذا نقطة إن هذا الوضع من راون الشومات أنا أختار من هذا الوضع كذي على فعلًا كما تقولوا عن يوم تقديم كيف كيرا إذا أنا فيك هذا طبيعي أنا شايف الدنيا تبوك إذا ملاك تهيته إنه نفسيش يا أجل فيديو لينك كان ما أومن ما أمتنا يا أوكي فلا يمكن أن مغراونا في الكراء سيني أكون في كيتا لغات ما شنكاري لغات ما كنت أخذ بندو ما كان قدوه من كالغات إيشي مليها قلت لها بلا فرشون شبايني أنا أبي هذا مكتوبين في عمره يرين فالبابعو كمبيو فالبابعو بابعو فالبابعو فالبابعو سنبون فالبابعو يرون طريقين المسيطاسيون أنا إبيج من هتاتاقو أنا نتاوى فالبابعو بابعو كمي نوديك إندستريهن لما كان يمكن فوز بيه كان يتاقو إندستريهن عمر الأفيرمي أو كهما نيني أنا أيضاً شوف كمان العلاقة السنية أمي كنون ديجش بيدوي شوف الدنيا لما نسويهاون هم بيتون كهان تبعه كهان وارد لوري توم أي من الوقت نسويهاون وارد كم تاكوس أنونا كليما وارد كم سوسوس لا نتاو كم تاكوس سوسوس ينارانا كده وقت هابين بالي كم تاكوس سوسوس ano kung gusto mo na problem din ng era talaga dahil ito 2020 tapos kasi na yun mga interesado na ba yung PC Sara ay nawawala ng lugod dito trabaho sa distrito na ng gobyerno ang pwes na napanulit ka sinalbahin na yun ang labo pa yung linurong pangasugan dito na pa kung ba yung lugod ng servisyo nila ipigilin yung mga tao tapos ka na in aid of legislation mga magbaralaon ngayon especially ito na executive no? Ito pa nakagang isma kay napauwandak kay napalala ito reaction ng mga tao mahinay talaga itong administrasyon mahingan ito ng justisya mahinay hindi ko tinuod ng justice for all ano na justice magpipis ka muna para sa lahat. So, kapag iba, no? Kung kakaiba. So, kung magaan mo naman lang ini, no? Sana kung man kita hindi magbabago. Kung kita na mismo, o mga leader na mismo, tayo magbago. Kung kita mismo nga nagpipili, tayo magbago. Kaya ako, isang kung kaya na hindi kita kainos na pipinili ng mga motors, kapag pinipilit ka rin ng kalido, kaya naman mo lang may kwarta natural. Kaya kita naman mo dyan, kukos, magiging pagsalapi ng Pilipinas. Sana at binigin ka rin yung mga buka in Germany. Pilipina, yun ang good 50 years na yun din yung Germany. Ito nga napapagyan ng video yung Germany na in diba? Kung di ko naman kayang mga German ito, bakit? Sorry. Yung mga German League, hindi man mga alam mag-inglisit, diba? Ha? Hindi kami lang giging pipihaw. Kaya pati-English nila sa ikawan. Ano ito lang? Ching-chung kay, English. Kasi ang Lord Jaman, ching-chung kay Jaman. Hindi kami lang pipihaw. Kaya naman po ni tatabo ako gana. Sige, sana umabay pa ito ng atong simple ato. Ay, ako lang sigurat at kamagot ko na ito. Itong back in on kaya lang na medyo siguro sulit back in on sa akin at nawa ba tayong boses. Kaya may support ko kung ko ay kausahan dito. Kasi kung hindi, hindi na isang tayo pala kung gusto ba ang bitaw ng tabitawan.